0: نوتي كلاتو بروفينسيا يو كاب دلغادو وو مشركة ناصر أدولفو ونروا أورو نسوليها سميشين تانو ساموسان بولا
1: Muito obrigado.